0: Starts at a race, ends on a farm. Starts at a race, ends on a farm.
1: الشمس لازم وراها كذا ماني اي سي بون هيك سي بون اخدم اقوى ما عندك تو برجليه.

0: until it is opened again, and LRSWT knows best. Shaitan live in toilets. And when Y enter, say bathroom Jua, and say Jua by leaving bathroom. When you left your door open, then the Shaitan can enter your home. And always say Bismillah by opening and closing doors and windows. Inshallah, mashallah, alhamdulillah, Allah ward off jinns, eye feet, speets from my mind, body, soul, spirit, and my space heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart. I can feel something watching me, and I felt stabbing pain on the left side of my neck, and my son keeps sitting on me. I accidentally turned it off for a sec and seen a shadow come towards me. And my son's in the other room talking to someone, and it's only me and him here. Going on 45 years of possession with the last 1.5 years of daily, hourly side effects. I need this rukia. I'm suffering a single day from more than 20 years tired.
1: Terima kasih Tuhan Rukiah, bagus sekali seluruh badan bisa bergerak.
0: My feet are out of control. My ears are highly alert. Parts of my face are burning and itching. Why is this happening?
2: অনুপ সময় জিন শরী ঠিক থাকে এরকম হয়। কারা এনো রায়ায় স থাকে পারে পেছো না তাই সরি এরকম রিওকশন নয় কাশ পাইয়ে পেছো আপি নায়রা বিষ কে নেবন ইন শাহের থেকে কম আকার হ এক সময় স সহ সমান করে না পের বিরেও যায়
3: Alfa Rukia Chea igual a Rukia Chea elimina enemigos ocultos en la Koa demonios y cualquier demonio que interfiera en el Amen.
0: My heart rate increases to 125 beats per minute with it. I am confused. Please guide me.
4: मुझे भी बहुत बुरी तरह इस मखलूक ने परेशान कर कर रखा यहाँ तक का मुझे ईयर्स हेड हेल्थ इश्यू भी कर दिया है जिस वजह से मोबाइल की आवाज़ों से तकलीफ होती फिर भी यूट्यूब से ये सब सूरताइन सुन रही बहुत लो वॉल्यूम में ये सही ताकाई जान छती इनसे मेरी सब दुआ करना क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو لا يوم الدين يا ألف تاء نون لا معين الجاء ألف نون الحك المو المو المو فتحة وو ألف لام قرآن الأمين يا رب العالمين الجلم المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو لا يوم البين يا ألف تاء نون لام عن يم الجاء ألف نون الحكة المو المو المو